0: Am.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: معاك ها؟
1: معاك
0: سمعوني وردوا وراي.
1: طيب
0: قول انا بالضبط.
1: طيب ماشي.
0: واحد اثنين ثلاثة. يجي منك أكثر، يجي منك أكثر. يلا ردوا معاي.
2: يجي منك أكثر، يجي منك أكثر.
0: يلا أحلام استعدي.

فاتني غصن معسول الثمر، غصن مرتوي بين الغصون، روعة عيوني شلال الشعر، حسبتي ضاعت واللي يعدون، حالي الريج يا مركوز النحر، ارحم اللي من حج العين مطعون، نظرته أشهد أنها تسبي البشر، ومشى كل الجوادل يغارون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

0: هيبتك تطلع.
1: اشجع اللحظات لمرك وبلسانك عتاب وقال لك حان الفراق وقلت لها يسترالي
2: وقلت لها يسترالي.
3: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هل لو به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها، عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني

0: الشهر بلان بي، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان بي على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن.

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاشدتنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك.

تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: شباب. هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.
1: صوت الشباب من قلب الحدث.
2: بحرين FM على هواك.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، نحيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: شكرا.
1: بحرين FM على هواك.

0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

برنامج DRS معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. DRS كل أحد من الساعة 9:30 ل10:30 مساء عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي،

0: حليف الندى مرد العدا واسع المدى فعيس المواهب للعظيمات حمال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-5-2-7-9-8.
1: هلا بكم.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745279.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك. قبل تتكلم وصلي، لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر، وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ تدبر، وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
2: ايوه غادي وتغدين وقندنا الراس بالشويه الحلوه، وحين بسمع الاذاعه بشوف ايش هاس، لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصريه، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صدق لازم اسوي شيء، اغير مودي، اغير مزاجي، اسمع شيء حلو، اسمع سوالف حلوه، ها ولا ايش رايكم؟ انتوا قولوا لي شو اسوي عقب العصر؟

0: يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي بالخير على كل من يسمعنا. احنا معاكم في حلقة جديدة من برنامج بعد العصر، اكيد دائما نستمتع معاكم والمواضيع ولا اروع بصحبتكم واتصالاتكم على 1-7-4-50-50-6. ومساء الخير فاطمة.
1: مساء الخير نيلة، حي الله مساكم مستمعينا من بحرين فأمن حييكم، ويتجدد اللقاء معاكم في برنامج بعد العصر. احنا معاكم خلال هذه الساعة مع الدردشة والسوالف الخفيفة في هذه الصيفية وهذه العصرية من عصاري مملكتنا الحبيبة. نيلة، شلونك مع الأحلام؟
0: يعني أنا مو من الأشخاص، على فكرة قبل شوي كنت أفكر يعني قاعدة مع الضيفة وأفكر لو عندي حلم أنا بيسألها عنه، بس أنا من الأشخاص اللي نادر يعني تراودني الأحلام.
1: أوكي.
0: مو مايد، وإذا في حلم يعني صار معاي فتلقينا يتكرر، يعني يوم وترك أو على مدار الأسبوع. أوكي. يتكرر الحلم، تختلف بعض التفاصيل بس يعني الفحوة واحد، فيكون يعني شيء غريب نوعا ما.
1: بالنسبة لي أنا
0: تحلمين وايد؟
1: لا أنا بعد مو بوايد، بس ما يعتبر بعد نادر. أنا يعني مو أدري أصنف روحي في
0: الرينج الطبيعي،
1: أي يعني يمكن في الشهر ما أعرف 3-4 أحلام.
0: شو تحلمين بالكتب؟
1: ترى هذه ترى سؤال
0: بالمجلد.

0: الله أي
1: بالمجلدات اللي
0: بالمجلدات راح نسأل إن شاء الله ضيفتنا. مستمعينا اليوم موضوعنا وايد حلو مشوق وخفيف، لكن خلونا أول شيء نرسل لكم تحياتنا. أنا فاطمة وأيضا زميلتي نيلة ومن الأخراج فايز عبدو. موضوعنا اليوم إن شاء الله عن عالم الأحلام، العالم الغامض.
1: إذا خلكم ويانا احنا بنسولف عن هذا العالم ونفتح ملف الأحلام من زاوية مختلفة، نتعرف أكثر على الفرق بين الحلم والرؤية ونسمع أحلامكم. كذلك ضيفتنا إن شاء الله بإذن الله راح تكون على استعداد أنه يتفسر لكم أحلامكم. ونحب نوه أن احنا من اليوم بما أن انطلقنا في بداية أوغست راح نكون معاكم يوميا، والمسابقات الخاصة بإدارة سينما البحرين سينيكو راح تكون معنا ثلاثة وخميس، ولكن يوم الخميس ما في سؤال، كل متصل راح يدخل معنا السحب ويكون له الفرصة للفوز معنا بتذكرتين من سينما البحرين سينيكو. خلكم معنا، شاركونا على 1744 5256.

اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM. للاتصال 1-744-5256.

0: مستمعين نرحب فيكم أكيد هذه البداية معاكم في بعد العصر، ومن منا ما يصحى من النوم يكون حلمان، ويا كثر الناس اللي كل يوم يقعد من النوم يقول لك اليوم حلمت حلمان، أنا اليوم حلمان حلمان، والله حلمت حلم غريب، والله حلمت حلم حلو. وفي ناس على العكس يمكن ما تسمعينهم إن حلموا أبدا، في ناس زورهم الأحلام، لكن أكيد هذا يعني جزء لا يتجزأ من نومنا، ولا ما يمر شخص ببعض من الأحلام اللي زوره في بعض الليالي، لكن ظل الأحلام مليانة غموض، مليانة أسئلة. في ناس تعتبر الحلم مجرد انعكاس لتفكيرهم لضغوطاتهم، وفي ناس تؤمن أن الأحلام تحمل رسالة، بشارة، أو حتى تنبيه معين. وبين هذا الرأي وذاك الرأي يبقى الفضول، هو الشيء المشترك بين الكل. الناس دائما عندها فضول، يا ترى شنو يعني هالحلم، إن كان حزين أو سعيد أو غامض أو غريب، فهو دائما في حيرة يبي يعرف تفسير هذا الحلم.
1: صحيح صحيح نايلة. طبعا مستمعين الكرام رحبوا معانا بالأستاذة بثينة الجلام، كوتش ومفسرة أحلام، كوتش علاقات ومفسرة أحلام، وحديث حول عالم الأحلام. مساء الخير أستاذة بثينة، وحياك الله معنا في استوديو بحرين FM في برنامج بعد العصر.
2: يا هلا حبيبتي، مساك الله بالنور، شلونكم؟
0: طيبين.
2: الله يحييكم ويسلمكم.
0: انا سعداء بظهورك من جديد على اثير 93.3،
2: وانا سعيد ان انا موجوده على الكرسي اليوم.
0: اكيد احنا اسعد ونتمنى ان كل شخص يعني عنده الفضول انه يسمع اكثر عن تفسير احلامه، اذا كان حلم يعني تو حصل او حلم يراودهم بشكل متكرر، فاكيد اتصالاتهم على 1-74-50-50-6. يمكن قبل شويه احنا يعني استاذ احلام يعني طرحنا تساؤل غريب يمكن يتبادر في اذهاننا، شنو يعني الحلم؟ الحلم انعكاس لضغوط معينه، انعكاس لفكره موجوده داخلنا، حلم او طموح يراودنا دائما، ام ان الحلم مجرد مشهد عابر، لا ام هو ترجمه للاشياء الموجوده داخل عقلنا الباطن؟
2: هي اتصال ما بين الواعي واللاواعي. فاللاواعي يكون مخزن الكثير من الأحداث اللي مرت علينا طول حياتنا، والعقل الواعي يأخذ الأحداث الموجودة في الحياة. فالإنسان يفكر في حدث معين، أحيانا لأنه هو يفكر في هذه الحدث يطلع له على شكل حلم عابر، وممكن أن يكون هو حديث نفس، لكن أحيانا تكون رسالة، ويمكن الحالم ما يقدر يربطها لأن هي تنبأ بمستقبل وتعطيه خط سير. يعني هو مو بتنبؤ بمعنى التنبؤ، يعني كل شيء بعلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى مو عندنا احنا، لكن مثلا ترى في طريق انت قاعد تمشي غلط، او ذي الطريق بيوصلك لشيء زين، استمر عليه، او بشارة ترى صار كذي. يعني الموضوع اللي في بالك كوهان بيتحقق، لكن هل بيتحقق فعلا واقع؟ لا، هو أول شيء اللي بيصير إنه قبل نشوفه يتحقق لازم إحنا نسعي.
1: صحيح،
2: ما في شيء بدون سعي.
1: يعني أستاذة، متى نقدر نقول إن هذه الحلم يعني يحمل رسالة ما أو دلالة ما؟ يعني متى نقدر نقول إنه ولا بس مجرد حديث نفس عابر؟ شلون نفرق بينهم؟
2: أول سؤال ممكن أسأله حق الناس اللي يشتركون عندي، أن هل أنت مريتي بشيء مشابه بهذه الحدث؟ مثلا تقول أنا حلمت بشيء مرعب، شفتي فيلم رعب؟ هل سمعتي عن حدث مرعب؟ هني يصير حديث نفس، إذا الشيء مرتبط بالواقع، مرتبط ارتباط مباشر.
1: يعني مثلا أنا كنت ناوي أني أسافر وحاجزة وكل شيء، وحلمت يوم ثاني بطيارة، والله حلمت مثلا بمطار. بالضبط. يعني في هالحالة أستاذي يكون كأنه حديث نفس،
2: حديث نفس
1: نتيجة لشيء أنا يعني مثلا فكرت فيه، والله شيء واقع مثلا بيصير. نعم. لي، وعقب رقدت وحلمت.
2: نعم. نعم. وهذه اللي أقول لك، الواعي واللاواعي وايد ارتباطهم قوي
1: قوي. نعم.

0: بس مو كل شيء. يعني أنا أتوقع لأن في ناس تشغل بالها بالأحلام لدرجة أن المسألة تصير هوس، يعني كل تفصيلة صغيرة يبون يفسرونها. بس أتوقع أن مفسرين الأحلام يشوفوا الموضوع من زاوية مختلفة. يعني في أحلام فعلاً أنتوا تعتبرونها هذه رؤى ويجب أن تفسر وتترجم شيء موجود في حياتنا، وأحياناً هذه يعني مشاهد عابرة إنسان.
1: يعني حالاً أنا مثلاً أشوف الحلم حديث نفس أقولها حديث نفس، فينتهي الكلام على ذي الشيء أنه خلاص انتهى الموضوع.
0: وأحياناً يكون
1: أحياناً أحياناً يعطيهم وثاني يوم يشوفونه وعقب شهر يشوفون الموضوع وردون لي يقولون ترى تحقق.
2: وإذا صادفت يعني دكتورة مثلاً شخص يا مثلاً عندك العيادة وقال لك وقلتي له الحلم طلع حديث نفس، هل يكتفي بس بهذه بهذا القدر والله لا ياخذ الفضول انه لا لازم يكون يدل على شيء
1: او شيء؟ لكن انا اقول لهم يعني يعني الواحد ما يتعمق في شيء الله سبحانه وتعالى ما اعطيه ككل انه هو حديث نفس. ليش تتعمق في شيء ممكن يخليك قلق؟
2: يعني وسواس نفس الوسواس صح.
0: وش كثر يعني انت اذا بتوقف عند كل حلم كذي احنا ما راح نخلص
1: الا اذا انت خصوصا اللي يحلمون وايد وعندهم شيء في بالهم يبون يحققونه تلقينهم على طول
0: على طول عندهم اصرار على البحث.
1: مو كل حلم معناته ان انت ترى صارت خطوة في عملك أو في سعيك.
2: يعني اللي ينعكس من العقل الباطن اللي فهمته دكتورة عند الشخص يعني يكون هذه هو مجرد حديث نفس اللي ينعكس من عقلنا
1: العقل الباطن, نشط نشط في كل الوقت موجود. فإذا احنا بنعطي مجال يمكن يعني لما تكلمتي عن أن أنا ما أحلم أنزين يفي بالي أن الإنسان الكتوم الإنسان اللي ما يحب يطلع أسراره ما يحب يتكلم مع أحد في شيء خاصه هذه الإنسان ما يحلم وايد.
2: نايلة ليش كتومة انتي؟
0: صار تحليل شخصيات. خلونا ناخذ ريم نضيع السالفة. مساء الخير يا ريم.
3: خير يسعد مساكم كل خير.
0: يا هلا ورحمة الله. يا هلا يا ريم شانت؟
3: الله يسلمك بخير.
0: حياك الله يا ريم. عندك أكيد حلم؟
3: أكيد
0: تفضل.
3: حلم
0: يلا.
3: الحلم حلمت بيوم القيامة ويوم الحساب. وقت الحساب كانوا بيفتحوني الدفتر مالي بيشوفون أعمالي وكل شيء ولا دايركت صكوا. قلت لهم ليش يعني صكيتوا على أي أساس؟ قال لي بس تدشي الجنة. قلت لهم على أي أساس؟ سميت أصيح أصيح إلا يقول لي أنت من الذين صبروا ودشي الجنة خلاص. هاي هو الحلم.
1: حلمك وايد حلو وهو مفسر نفسه لكن أكيد أنت قاعدة تمرين بظروف صعبة.
3: أوكي
1: زين صح عدل.
2: هي تسألك
0: صعب عليها ريم تجاوب على الهواء. زين ريم أنا بقول لك شغلة، خليك معنا سمعي تفسير الحلم من أستاذة بثينة الحين وأنا أكيد راح أدخلك السحب فحاولي تسمعينا لين نهاية وإن شاء الله فالك الفوز بتذكرتين من سينما البحرين سينيكو. شكرا لك ولمشاركتك. حياك
2: حياك الله.
0: تفضلي أستاذة.
1: هو الحلم يعني هي صابرة على شيء وايد قوي ومتعبها وكأن الله سبحانه وتعالى بيمسح على قلبها أن ترى هذه صبرك وراء فرج وفرج في الدنيا والآخرة. لأن يعني إذا الهم كثر وثقل الله سبحانه وتعالى يتدخل هني.
2: سبحان الله.
1: يتدخل بقوة يعني يشوف الإنسان في الواقع الحدث يشوفه في حلم يشوف شيء يعني يقول سبحان الله وين رب العالمين يمي أنا صج ما أشوفه بس هو يمي.
2: صحيح صحيح.
1: فهذه هي الفرج اللي ياها
0: وايد حلو. يمكن إحنا يعني غفلنا عن هذه النقطة وممكن تكون نقطة مهمة لأن إحنا تكلمنا عن الرسائل والإشارات والتنبيهات فماذا لو كانت هذه الإشارة من رب العالمين رسالة طمأنينة لهذا الشخص لو كان تعبان من اللي قاعد يصير معه أو يواجه الكثير وحامل عبء وثقل ممكن الحلم فعلا يخفف عنه.
2: صحيح. يعني من كذي أنا دائما إذا أقرأ في الأحلام أو عن الأحلام نايلة أحس أنها هي ليش تنذكر أنها هي عالم هي مو بس يعني هو علم الأحلام يعني يسمونه بس هو عالم يعني ناس الطالعة أو فئة الطالعة ما أعرف إذا صح ولا لا يعني صحيحي لي أستاذة في ناس الطالعة من وجهة يعني علمية اللي هم يتحدثون عن الدماغ و

0: ويربطونه بأشياء يعني ثانية.
1: صحيح. فصل أيمن والفصل أيوة. أيسر.
0: وفي ناس أيضا بعد يعني فئة تشوفها لها من زاوية دينية. إنه يعني هذا الشيء مرتبط باللي الله مثلا كاتب لنا يبي مثلا يوضح لنا شيء أو يبي ينبهنا عن شيء أو يبعد عنا عن شيء. وفي أيضا النظرة الشعبية يعني اللي إحنا مثلا نتكلم اليوم حلمت بكذي ترى أكيد مرتبط صار كنا يعني شيء مشوا عليه يعني مثلا
2: أسميه الكيبورد أنا الكيبورد تبعت
0: صح
2: أنت حطيتي إن الأسنان أيوة. الله يبعد الشر وفاء خلاص حطيتيه وفاء فإذا شفتي إذا أنت غيرتي المعنى ماله بتغير
0: صحيح من كذي يعني إحنا قلنا إن ما شاء الله عالم الأحلام عالم واسع وايد في أشياء يعني عميقة اللي يعني ليش في عالم الأحلام يعني بيشوف والله بيستفيد من كذا وجهة يعني كذا زاوية يعني في هذا العالم
1: يعني
0: صح.
1: إحنا في أول بس 20 دقيقة الحين سمعنا عدة جوانب وكلها صح. يعني كل تساؤل ممكن يفتح عليك إضاءة ثانية وتساؤل آخر. نذكر مستمعينا اللي يحب يسمع تفسير لحل معين على 1-7-4-50-50-6 مع أستاذة بثينة الجلاهمة كوتش علاقات ومفسرة أحلام معنا من داخل الاستديو. وناخذ أم فواز. مساء الخير يا أم فواز.
3: هلا مساء النور.
1: يا مساء النور. تحية الله أم فواز.
3: إن شاء الله طيبين.
1: إحنا خلاص تعودنا نسمع صوتك كل يوم.
0: صديقة البرنامج صرتي.
1: الحين ما في يوم تقولين انشغلت وما تتصلين كل يوم لازم.
0: بننتظر. أيه.
3: يعطيكم العافية. يا
1: الله يعافيك.
3: تردون الروح.
1: الله يسلمك.
3: يعني هذا الموضوع تفسير الأحلام ترى في ناس وايد تحب إنها يعني تفسر أحلامها. خصوصا الناس متخصصين في هذا المجال متخصصين في هذا يعني التخصص هذا التخصص ترى عميق ويعني كبير جدا يعني متشعب
1: صح
3: عندك اللي
1: عندك انت حل مفوز
3: والله عندي حل بس يعني من زمان بس يعني بعد بعيد بكرره
1: دام هو في بالك انا اتوقع يعني حتى استاذه بثينة الاحلام اللي يعني من زمان لكن للحين ثابته في بالنا ممكن تكون
2: هي الظروف اختلفت فانا يعني لما تيني واحده قالت تعبين روحك على حلم 5 سنوات مثلا مر علي لان هذه الحلم طويلة. يعني قديم يمكن هو فعلا بيتحقق في المستقبل لأن سيدنا يوسف عليه السلام تحقق بعد مدة طويلة
1: صحيح.
2: لكن أنت ظروفك اختلفت الحياة ما تتم على وتيرة واحدة
1: صحيح.
2: كل فترة يتغير صح. الإنسان
0: أنت متى حلمتي حلمتك كان
3: مو بعيد
1: واي يعني أوكي
3: من شهر أو شهر
2: لا شهر شهرين عادي
1: قولي أنصار قولي
3: تركته أنا الله يسلمك كنت حلمانة في ناس قاعدين وكان في واحد مياود صرصور وأنا خايفة من الصرصور ذي يعني تقريبا قد قبضت اليد فقال لي أنا ولا أحفلك بكلينس بس خذيه وقطي في وجه شخص قطي في وجه شخص
2: وتعرفين
3: وأنا
2: الشخص؟
3: وأنا من الخوف لا قال لي قطي في وجهه
2: أي بس أنت مو عرفته يعني من هو ما عرف لك من
3: لا
2: أوكي.
3: لا لا لا, لا. فقال لي قطي وأنا يعني قدر المستطاع يوسف بسرعة وقطيته لأنه أصلاً خايفة منه يعني خايفة أمسكه مع أنه حاطة لي في كلينس في قطعة بيضة زين يعني ما أدري كلينس قطعة بيضة ما أعرف بس لما كذي وقال لي بسرعة قطي وكان هو حي مميت يعني الصرصور فسأل السؤال اللي أبي أعرفه بس هل الفترة اللي تحلمين فيها هذه تتحقق الفترة في النوم يعني شو الفترات اللي تتحقق وشو الفترات اللي هي يعتبر الحلم فاسد يعني ما له أي أهمية
2: ما في شوف يعني أنا من وجهة نظري ومن خلال تجربتي مع تفسير الأحلام ما في شيء كذي يعني أحيانا الناس العصر يقولون لك أحلام العصر لا تأخذين بها لا تأخذين بها أحيانا إذا كانت النوم عميقة يعتمد ساعات ناس قفوة ممكن أن يجيهم رمز فهذه رسائل ما تدرين متى تجي بناء على ظروف الإنسان بناء على حالته الصحية كل شيء ممكن يأثر
3: ان شاء الله ننتظر الرد على الحلم
1: ان شاء الله.
0: شكرا لمشاركتك. شكرا.
1: دخلتي مع النسحب فواز، ها لا تنسين تسمعين للنهاية وفالك الفوز ان شاء الله. شكرا لك ولي مشاركتك. اكيد نحب نذكر مره ثانيه بارقام الاتصال على 1-7-4-5-2-5-6. كلمونا لتفسير

0: تغيير أحلامكم؟ شنو عندنا فايزة؟
1: أعتقد
0: في تفاصيل من حلم أم فواز ونسمعها وبعدين تطلعين فاصل نسمع السادة بثينة. تفضلي.
2: هو الموضوع

0: ايوه والله
1: يبي يشوفه يعني شنو هو الكلام اللي بيقوله
2: له. انت يعني تحديدا بسالك عن هذه النقطه، احنا احيانا يعني الاحلام الاشخاص يشوفون اشياء فعلا يعني تسبب لهم قشعريره اذا كان في زواحف او في حشرات في هذا الحلم، وغالبا التفسير ما يكون حلو يعني اذا احنا بنتكلم عن الزواحف وال
0: الله يعزك الكلاب تكون لونها اسود او شيء لونها
2: هذه قاعده ثابته ام انه ممكن هي
1: هو لان على حسب الحلم الرموز اللي وياه، يمكن تقولين لي حلمان بكلب تكرمين ينبح لكن حط طقه عنك وودوه بعيد، هذه بالعكس بشاره ان انت بتفتكين من ناس يحاولون ان يضرونك بالكلام،
2: وفي احد وخر عنك شيء مو زين
1: وخر عنك شيء فيعني هو ذي الشيء بينتهي لا تحاتي.
2: اذا الدلالات مو ثابته، التفاصيل هي اللي تحدد
0: اذا كان
2: الدلالات في
1: يعني
2: تفسير
1: ما شاء الله يعني حطيتيه في جمله
2: اكيد احنا مكملين ومستمتعين جدا معك استاذه بثينه. واذكركم مستمعينا قبل هذا الفاصل كلمونا، واكيد احنا اليوم نسمع احلامكم استاذه بثينه الجلاهمة على استعداد في تفسير احلامكم على 1-7-4-5-5-6. واي شخص راح يتصل معنا اليوم له الفرصة لدخول السحب على تذكرتين من إدارة سينما البحرين سينيكو، خلكم ويانا يعني.

0: نذكركم مستمعينا بأن احنا نسعد دائما بالتواصل معاكم، واللي عنده حلم اليوم ممكن انه يتواصل معنا عبر هاتف البرنامج 1-7-4-5-2-5-2-6. معنا اليوم في الاستوديو الأستاذة بثينة الجلاهمة، كوتش علاقات ومفسرة أحلام، ومكملين معاكم في بعد العصر. طبعا الأحلام أستاذة بثينة أحيانا ما راح تكون في اتصال. فايزة
1: عندك؟ فايزة الموضوع، يلا طلعينا فاصل كملي.
2: يوعديني ان انت تبقي زي ظل ما تبعديش،

0: يلا فايزة خلصت المقطع اللي تبيت، كانت تبي سمعنا الأغنية. حين عندك فاطمة عندها سؤال، مستعيلة فاطمة عندك الموضوع.
1: أنا عندي سؤال، لأن عندي نقطة وايد يعني شغلتني في سوالف الأحلام. دائما أنا ما أعرف ليش، يعني هي مو بأمنية بس شيء أحب يعني إنه يصير لي، وما قد سبحان الله يعني صار لي في عالم الأحلام. في أشخاص دائما يتكرر عندهم الحلم.
0: شنو تجي مساعة استغربتي؟
1: أي. أنا

0: شيء يصير معي وايد ترى، يعني من النادر اني احلم، لكن اذا حلمت تلقين الحلم يعني يقعد يتكرر معي.
1: يعني هذه خلينا نسال استاذه بثينه، ليش هناك يعني اشخاص تكرر عندهم الاحلام ونفس الحلم، وساعات يعني سبحان الله حتى في نفس التوقيت اللي هم مثلا يرقدون مثلا ويحلمون فيه، يعني اذا كان الفجر كل يوم الفجر يتكرر عندهم الحلم، ان كان مثلا في ساعات غير من اليوم بعد يتكرر عندهم، ليش يعني هاي؟ هل يختلف هذه من شخص لشخص؟ وحتى الحالة النفسية لها دور؟
2: هو أولا في ناس عندهم ترتيب في أفكارهم، إذا وايد الأفكار مرتبة ما تصير عشوائية الأحلام.
0: أنا بديت أخاف لأن يعني لا متكسر أحلامه.
1: هاي ثاني نقطة ترى
0: تحليل الشخصيات شكلها بتأخذ المستمسك فاطمة من ساعة تكتبهم.
1: نايلة غموض ونايلة ترتيب أفكار.
2: لا مرتب يعني مرتبة أفكارها بحيث أن الأحلام أتي في أوقاتها ولمواضيع محددة، لأن تكرار حلم معين معناته رسالة ملحة لازم الواحد يأخذ بها.
1: أوكي.
2: لازم يعرفها، يعرف شنو مفتاحها.
1: يعني بغض النظر أستاذة عن عدد المرات، لو إن شاء الله يعني مرتين ثلاث تكرر الحلم عنده
2: في شيء معناته في شيء. وإذا كانت الحالة النفسية تعبانة تتكرر نفس الأحلام بعد، فيكون مثلا ما لها معنى. يعتمد على ظروف الشخص، يعتمد على ظروف في أسئلة معينة تطلع اللي داخل قلب الإنسان. أوكي. ويطلع كل شيء يبين بعدين الموضوع.
0: نعم. يعني مرات حتى أستاذة بثينة في أحلام تخلينا نوعى من النوم، يعني حلم أن الإنسان طاح من مكان مرتفع مثلا، أو حلم أنه كان بيطير وانقطع النفس، أو قطينا من فوق وحس أنه خلاص النفس راح ينقطع. في أشياء تتكرر مع أشخاص معينين، يعني أنا هذه حتى أسمعها كلها كني بطيح من مكان مرتفع،
1: كلنا
0: فأوتعي من النوم. أوكي. أطمئن أنا استل على
2: لحن ما دخلتي ديب في النوم، أنت توج داخلة. ففي أشياء داخلية في النفس ما كانت مرتاحة، ما كان فيها مثل التوتر القلق شيء كذي،
1: مرة واحدة.
2: أي وأحياناً ترى لها علاقة في أمور طبية، فهذا يرجع حق الطبيب هو يحدد له.
0: أي.
2: لأنه إذا تكرر وايد معناته في أمر طبي. صح. الدكتور. أوكي. هو اللي يكتشفه.
0: وفي ناس يعني حتى تسمعين، يعني في واحدة من الصديقات كانت دائماً تقول يعني أي مشكلة في العمل صير معي هذه الحالة، اللي أحس أني نايمة وكأني فجأة أقوم من النوم بطيح من مكان. يعني كأن الواحد يحس بحالة من عدم الأمان. فيظل
1: انعكاس حق نفسيتها. نفس ما تفضلت
2: ممكن ان هي مو بحاسه بالامان فعلا في الواقع.
0: سبحان الله. صحيح. عندنا اتصال فايزه.
1: ام خالد، مساك الله بالخير. ام خالد،
3: هلا والله، شخبارك؟
1: هلا فيك، الله يسلمك.
0: هلا ومرحبا يا ام خالد،
1: حياك الله، تفضلي.
3: انا والله عندي حلم، حلمت من فتره، يمكن من قد شي اسبوع او 10 ايام، حلمانه بالوالد الله يرحمه. كان في بيتي وكنا قاعدين، أنا وعيالي وخواتي كلنا قاعدين في بيتي، والوالد كان يعني بهيئته أيام ما كان في صحته، ما كان يعني مثل حالته قبل ما يتوفى لأنه مرض، لا كان في صحته وكان مستانس.
2: أي.
3: وكان قاعد معانا كل بنا، وكنا يعني كانت القعدة يعني مثل ما تقول القعدة مريحة مستانسين فيها. وكنت أنا لابسة فستان بيج في لولو.
2: أي.
3: وكان الفستان وايد حلو. ونفسي نفس فستان عرس كذي، لأن فستان حفل. ويعني هذه كان يعني هاي كانت القعدة، وكان الوالد طول الوقت مبتسم.
2: حلو.
3: وفي نفس الأسبوع اللي حلمونا أنا ذا الحلم، بنت أختي حلمونا فيني اللي لابسة تقريبا نفس وصف الفستان اللي أنا لابسته. يعني أنا ما قلت حق أحد عن حلمي، بس اللي أقول لها يوم تقول لي، اللي قلت لها أنا بعد حلمونا من كم يوم إن أنا لابسة فستان بيت شذي وشذي، هي حلمونا فيني اللي
2: نفس الشيء في لولو بعد.
3: إيه يعني بعد شيء حق عرس، يعني حق حفلة.
2: عندك أحد في سن زواج؟
3: نعم
2: عندك حق.

0: في سن زواج؟
1: اي نعم.
0: هذه فرحة وياية يعني سبحان الله الأموات يعرفون قبل الأحياء
2: سبحان الله.
0: اي فيعني
2: رسالة حلوة
0: يايلتش يعني مبتسم مستانس يعني إن شاء الله فرحة بإذن الله
2: وإن شاء الله.
0: إن شاء الله زواج حق أحد يعني أنتي تتمنين للزواج.
2: عاد نبي أم خالد إذا صار صج تتصل تبشرنا.
3: أي
1: إن شاء الله نكون أول معزومين بإذن الله.
2: الله يسلمك شكرا لك يا أم خالد وسمعينا للنهاية. اليوم كل متصل دخل معنا السحب على تذكرتين من إدارة سينما البحرين سينيكو فالكم الفوز إن شاء الله. اتصال آخر. نورة مساء الخير.
3: يا هلا فيك نورة.
2: مرحبا يا نورة. على ما يجهز اتصال نورة جاهز؟
3: جاهز.
2: ما تعطونا مجال نسأل على طول.
3: حياك
2: الله. يا هلا مساء الخير يا نورة.
4: أهلا مساء النور.
2: يا حياك الله. شلونك نورة؟
4: الله يحييك حبيبتي الحمد لله بخير.
2: شلون أجواء الصيف معاكم برا؟ حلو الصيف ولا مو حلو؟
4: وايد حلو.
2: والله من صختك مو حلو.
3: متأكدة نورة؟ أهم شيء أنت مستمتعة بالأجواء.
0: حلو وهو داخل بيتنا مع الاي سي والتلفزيون.
4: ويلا بعد شهر 8 بزيادة.
2: شهر 8 أي والله صح. الله يعيني يا نورة. قولي لي نورة عندك حلم؟
4: هلا؟
2: عندك حلم؟
4: والله الحل الصراحة يعني تأقلمنا على أن احنا
2: حلو نورة بتقول لنا حلول الصيف.
3: حلول الصيف احنا نقول لك عندك حلم مو حل ما في حل ان انت تقعدين وتسكين على روحك البيبان وتخلين المكيف كذي يهفف عليك صح.
4: اهم شيء الظهر ما حد يطلع.
3: الله يعين الله يعين.
2: قولي لنا حلمك نورة.
3: الله يسلم.
4: حلمي للأمانة أنا حلمت مرة إن عند ريشة غرفتي في الجراد.
2: إيه.
4: أوكي كانوا سنتين وكنت أشوفهم يعني بوضوح. واحدة دشت غرفتي وكانت معاي زميلتي في الدوام خذت هاي الجراد اللي دشت وكلتها وقالت إن طعمها وايد حلو.
2: أوكي.
4: بس هاي الحلم اللي حلمت فيه.
0: خليني أسألك قلتي لي في واحدة غير زميلتك في العمل كانت موجودة ولا لا؟
4: لا بس هي كانت بوضوح عند باب غرفتي.
0: أوكي.
4: وكالت الجرادة يعني.
0: أنت تتعرضون حق مشاكل في العمل؟
4: مشاكل يعني مع الزملاء؟
0: مع الزملاء إيه.
4: يعني كل عمل فيه مشاكل.
0: ايه هذه هو. انزين
4: بكثرة.
0: انزين بس صديقتك هذه وايد عندها طرق تقدر ترد فيها وما تتأثر
2: يعني شخصية قوية نقدر
4: نقول. يعني سامحة قاطعتك هي زميلتي يعني في القسم بس مو وايد يعني كلوز وياي ولا سولف معاها
0: ما علي بس ملاحظة شخصيتها قوية. هو بقول لك يعني بقول لك ليش انا قاعده اسالك لان هذا شيء لك انت ملاحظه شخصيتك القويه ولا لا
4: زميلتك
0: او ملاحظه ان هي من النوع اللي يعني فاصله روحها عن الزملاء البقيه ان ما حد يقدر يتعدى حدوده.
4: هو صح.
0: ايه احنا هذه اللي بوصلها عشان اقول
2: خفنا
4: لا
2: يا دحاتي شنو تقول لك عقب
4: ما فهمت المسج
0: بالعكس هو انا بقول لك المسج اي لحظه لان لازم اقول لك عشان تقدرين يوضح لك ازيد لو اقول لك بشكل مباشر ما بيوضح لك ترى
4: اوكي
0: فانا اللي بوضح لك ان تشوفي هي شلون حاطه حدود وحاطه حاجز عنهم تاكلهم قبل لا ياكلونها
3: وكلت الجرادة
0: اي لان في احد لو احد يبي يضرها هي توقف عند حده لانها راسمة الحدود. أيوة. فانت يبي لك نفس الشيء عشان ما حد يتجرأ عليك
2: يعني هي ما بتاكلها مشي ما بتاكل نورة
0: لا لا لا, لا, لا, لا.
4: انا كلت ما اكل احد وايد
2: لا لا لا احنا نقول العكس احنا كنا
0: الحين احنا نقول لك الرسالة ان انت تحطين حدود وتوقفين احد لا يضرك
3: هي.
0: عن طريق الحدود هذه
3: نفس ما سوت زميلتك اللي هي في الشغل اللي طلعت

0: تفسير عليها انها هي مواقفه،
1: يعني خلت متيقظه ونبهه كذي نوره في العمل.
0: ايوه بالضبط. هذه علينا حلمت. شكرا حبيبتي لك نوره.
2: عفوا،
0: شكرا، سعيدين بالتواصل معك.
1: الله يعافيك، شكرا. تنادي لنا فاصل فايزه، نشف دمنا والله. سامعيننا شيء، ايش رايك؟

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM.

0: يا هلا ومرحبا في كل من يسمع. رحب فيكم مستمعين على 93.3. احنا معاكم ما زلنا مستمرين للخمس في برنامج بعد العصر، واليوم الحلقة مع ختام هذا الأسبوع عن الأحلام مع مفسرة الأحلام الأستاذة بثينة الجلاهمة. أكيد متواصلين، واللي يحب يحصل اليوم على تفسير حلمه أو يسمع تفسير الحلم على 1-7-4-5-2-5-6.
1: ألوان ألوان ألوان.
2: حياكم الله مستمعينا. اليوم فقرة الألوان أو ألوان تتكلم عن الأحلام بين العلم والتفسير. في معلومة تقول أن العلم يؤكد أن معظم الأحلام اللي نتذكرها تحدث خلال مرحلة نوم تعرف بـ REM، وهي المرحلة اللي يكون فيها الدماغ نشط جدا رغم أن الجسم يكون في حالة ارتخاء شبه تام. كما أن الأشخاص الذين يوقظون أثناء هذه المرحلة يتذكرون أحلامهم بنسبة أكبر بكثير مقارنة ببقية مراحل النوم.
0: طبعا هي REM فاطمة للإنسان، يعني هو أساسا قاعد يستعد

0: نوم، فهو نام على يعني صاحي شوي، يعني
1: ما دش في المرحلة العميقة،
0: ايه
1: صح،
0: ما راح ديب. وهذه يعني تصنف أساسا اليوم يعني مع وجود الساعات الذكية اللي تلبس وقت النوم، وممكن إن هي تصنف لك الأورز الساعات الديب من نومك، وهذه المرحلة من النوم، وفي اللايت الخفيفة،
1: صح.
0: يعني هذه تشغل إذا كان معدل النوم 6 ساعات فهي تشغل على الأقل 1:25. هي فترة مو سهلة،
1: مو سهلة، صح،
0: أبداً،
1: صح.
0: فالإنسان يكون هو يعني هو قاعد على نايم كذي،
1: أيه.
0: ومع ذلك تحدث فيها الأحلام، فأتوقع عشان كذي يذكرها يعني بوضوح.
1: بوضوح.
0: في معلومة ثانية تقول دراسة دولية حديثة شملت أكثر من 15,000 شخص من 16 دولة، لقوا أن 54% من المشاركين يذكرون أحلامهم مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، بينما أفادت هذه الدراسة نفسها أن 11% يعانون من الكوابيس بشكل متكرر. هذا يدل على أن تذكر الأحلام يختلف من شخص لآخر، ومو كل شخص يذكرها بنفس الدرجة.
1: نعم.
0: ايش رايك استاذة بثينة؟ احنا اساسا يعني مرات نقوم والحلم يعني واضح وضوح الشمس وكأنه اقرب للحقيقة،
1: تذكرين بكل تفاصيله، صح،
0: واحيانا تحسين كأن التفاصيل ضايعة، كأن مو ذاكرة الحوار والمشاهد او الالوان بشكل صحيح. هل هذا يفرق في تقييم الحلم وتفسيره؟ شغلون المايك بس، فضل استاذة.
2: أوكي. هو الحلم إذا كان عميق، إذا كان واضح، غالبا يكون رؤية. والحلم إذا كان ما في تفاصيل، هذه هو اللي ممكن ندرجه حق حديث نفس. لكن اللي قلتي بالناحية أن النوم ووقت النوم هذه وايد لتأثير، يعني لدرجة المعلومة اللي قلتيها أهما سووا دراسة وخلوا الناس تنام وقايلين أهما أصحنا ما نحلم أصلاً.
0: أي.
2: فخلوهم ينامون، لما شافوا حدقة العين تتحرك وقضوهم. لما قعدوهم من النوم تذكروا الحلم بتفاصيله.
1: يعني هذه العلاقة؟
2: أي، هما قاعدين يقولون إحنا ما نحلم كلش. بس هما لأن فترة اللي قعدوه ما تكون الفترة اللي فيها الأحلام، فترة بعد الأحلام، وهي هذه الأحلام كلها تكون خاصة بالنفسية، لأن ما في إنسان ما يحلم، خصوصا أنها هي تنفيس،
0: أي
2: غالبا هي ترى تنفيس عن اللي في النفس اللي في القلب،
0: فلا بد أي شخص أنه بتراود الأحلام. البعض يمكن حتى ما يتذكر أنه حلم، ولكن مثل ما قلت يمكن لو راقب نفسه بدقة يمكن يكتشف أنه قاعد
2: يخلي حد يقعد يعمل
1: يشوف حدقة العين. صحيح. بعد في معلومة بالنسبة حق الأشخاص اللي يعني ينسون الأحلام بسرعة، مالتهم تقول قد نستيقظ مقتنعين أننا رأينا حلم رائع وبعد دقائق ننسى معظم تفاصيله، وتشير الدراسات إلى أن تذكر الأحلام يتأثر بوقت الاستيقاظ وطريقة النوم، بل إن الحرمان من النوم ثم التعويض بنوم عميق أيضا يقلل تذكر الأحلام بشكل كبير. صح هاي الكلام أستاذة؟
2: هاي المعلومة يعني أنتم موثوقة والله شلون؟ لأن أنا ما
0: هذه
1: دراسات
2: فهم يعني
0: تحتمل الصواب وتحتمل
2: يعني أنا بالنسبة لي ما عندي هذه يعني ما مرت علي من قبل صراحة.
0: أوكي. يعني الموضوع الله كبير وعالم كامل. إذا كان العلم يشوف أن الأحلام تكون مرتبطة بالذاكرة والمشاعر، شلون نفرق يا ترى؟ يعني إحنا اليوم يمكن هذه أحد التساؤلات اللي طرحناها في البداية، شلون نفرق بين الرؤية اللي تستحق التفسير وحديث النفس. تقريبا الحين احنا عندنا بعض المؤشرات اللي ساعدتنا فيها استاذة بثينة، تخلينا نفرق اكثر بين الرؤية
1: وحديث
0: النفس او الافكار اللي قاعدة تدور بشكل يومي وروتيني في عقلنا الباطن او ناتجة عن الضغوط اليومية. يعني تساؤلات كثيرة في هذا الموضوع، تثير الفضول. احنا اكيد متواصلين معاكم ونقدر، ما زلنا عندنا متسع من الوقت ان نسمع بعض الاحلام وتفسرها معنا الاستاذة بثينة الجلاهمة على 1-7-4-5-2-5-2-6.

0: رجعنا لكم مستمعين وما زلنا مكملين معاكم في برنامج بعد العصر، وباقي تقريبا من وقت البرنامج 8 دقائق.
1: لازم تقولين 8 دقائق، فايزة قاعدة تحسب. تقولي وباقي 8 دقائق. أنا بساعة أشوف عينها فوق الطالع الساعة تحسب كم دقيقة باقي، فتقول قولي وباقي 8 دقائق.
0: وإحنا أيضا مستمرين معاكم مستمعين في تلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6، وأيضا نستقبل هذا الاتصال. ألو، مساء الخير.
2: أهلين، مساء الخير، أعطيكم العافية.
1: يا هلين في
2: أهلا حبيبتي، يعطيكم على القوة وعلى هالبرامج الطيبة.
1: الله يسلمك،
0: الله يسلمك،
2: الله يعافيكم. أستاذة وسينة، ممكن فسري لي هالحين جزاك الله خير؟
1: قولي لنا على شيء. وايد مستعيلة، وشي شلونك؟
0: نايلة تسأل عن أحوالك.
2: قلتي لي فايزة طالع الساعة،
1: لا لا لا معليش، من فايزة احنا تطمن على المستمعين أول.
0: خذي راحتك، خذي راحتك،
2: يعطيكم العافيه. الله يعافيكم على القوه على هالبرامج الطيبه اللي تبينا دائما، خاصه في الاجازه الصيفيه قاعدين في البيت، فانا استمع لكم. يعطيكم العافيه،
0: نتمنى ان احنا نلطف عليكم الجو يا امي.
2: إيه الحمد لله، الحمد لله ما قصرت. استاذه بثينة، حلمي من يوم امانه كان حلمت نوصل من الدار في البيت مع بنتي الصغيره، وبسم الله الرحمن الرحيم، وفجاه نشوف عقرب بس شوي عود، يعني كبر الفوق ولا ثاني
1: يوم الزواحف والحشرات تكتسحت
3: ولازم
0: ايش كبر كان العقرب.
2: يعني عزتها شفتي الكلاب الكبار كذي حجمهم شلون تقريبا؟
0: جامبو، هذه جامبو، اعوذ بالله.
2: ايه اعوذ بالله. لونه اسود ومخطط ذهبي، عاد هاي الذهبي ما ادري ايش لاعد هاي، حط له هاي لايت ما ادري.
1: لابسه ذهب
0: يمكن اي اي.
2: صراحة أنا وبنتي الصغيرة كنا خايفين. يعني هاي اللي متوقع، بس أبو زوجي وعيالي ما كان خايف، بالعكس يعني إنه شال بنتي، شالها كذي يعني خشها هاللون، شالها وقام يدور في الصالة، يعني يدور يعني يدور عادي، يعني معتبر العقرب كنا البت مالنا، يعني ما أدري، يعني ما كان خايف، بس أنا وبنتي كنا خايفين. حتى يوم قلت له عن هالحلم يقول لي لا لا انت ظهر ما ترافقين، يعني ما بس
1: لان الظهر طبيعته هو كذي في البيت يهدي فيكم.
2: يمكن يمكن.

0: يقول لك ما كلاسيكي بس خبط احنا الحاري وايد نخاف من سوالف الافلام والعقار وكذي فما ادري والله يعني امانة يعني قاعدة نمر باشياء شوي غريبة ما اقول لك لا من هذه
1: فانا من هذه المنطلق ان انت تمرين باشياء قريبة في شخصيات حوالينك انت خايفة منها
0: وايد اي ودائما اشك فيهم
1: واقول لك عن مواصفات دي الشخصية الحين
0: نعم
1: شفتي فيها ذهبي فمعناته إيه؟ هذه واحدة يعني عندها خير يعني عندها يعني قادرة خلنا نقول عرفتي فهذه هي اللي شفتيها العقرب وزوجك ما قاعد يكبر الموضوع اي ما قاعد
0: يبي او قاعد يصدق
1: لا هو شافها في الحلم معناته هو عارف ترى بس يعني مو حاب انه هو
0: انه هذه هي الشخصيه
1: يفتح الموضوع اي او يفتح الموضوع يكبره يعني
0: هاي الواقع فعلا دائما يعني
1: فأنت فعلا تحذري منها اي انت فعلا تحذري منها يعني
0: لان انا امانة دائما ادعي اقول يمكن انا ظلمتها عارف ساعات واحد يخاف اني اظلم احد اقول يا رب يمكن انا ظلمتها هل هي ولا لا فانت اظهر لي الحق اذا كانت هي او لا وسبحان الله رديتي علي رد
1: اي بعد بقول لك الانسان بعد ما يحط لنا بعض الظن اثم فبعد لا تحطين في ذمتك بس حصني نفسك وبنتك هذه اللي تتقرين عليه احنا ما في حد يقدر على رب العالمين الله اقوى من الكل
2: صح
1: بس حطي في بالك
2: تحصين التحصين والحذر يعني في النهايه هو يعني بيرد لصاحبه بشكل جيد سواء كانت هذه الظنون في محلها او في غير محلها
0: يعني نستمر على الافكار وتحصين
1: لا تخلين اذكارك تخلين يعني ان انت تحصنين بنتك وتحصنين بيتك ونفسك وبس نعم. خلاص يعني استودعي رب العالمين موضوعك
0: نعم
1: ولا تعورين قلبك ولا تفكرين فيها هي بالضبط لان الواحد ما يدري
2: الله يحفظك عشان ما يدش في دائره الظلم ان شاء الله يا رب يبعد عنكم كل شيء ان شاء الله
0: امين يا رب شكرا لك
2: شكرا لك حبيبتي يا الله
3: شكرا لك
2: يعني ما شاء الله
1: المفروض دخلت في السحب ما قلتي لها
3: دخلتي في السحب
2: دخلتي في السحب احنا لنا على النهايه ومتوترين ان احنا على النهايه
3: وبعد اعتقد في اتصال نايله
2: في اتصال اخير
3: ناخذ ام محمد أم محمد عليكم السلام
4: شلونك حبيبتي شخبارك
3: يا هلا يا هلا
2: أم محمد
4: أني حلم بفترة وبعيد تكرر معي يعني هالفترة وايد
3: تفضلي
4: يعني كل أحلم أن أسناني اللي قدام تطيح
3: بس هذا الحلم؟
4: أي هذا الحلم
1: عندك علاقة متوترة؟
4: لا حياتي طبيعية يعني
1: ما في أحد من الأهل أنت تبي تقولين لهم شيء وخايف يزعلون أو في موضوع ممكن يزعل
4: لا أبدا
1: زي ما عندك ألم في الأسنان
4: لا
1: أوكي أهو شوفي ما دام
4: أحلم بعد دائما أني أوزع فواكه ما أدري شنو
1: توزعين
4: فواكه
2: توزعين ولا تزرعين
3: توزع
4: لا كذا يوزع عندي خلنا نشري
2: بس حلم الأسنان حلم الأسنان أم محمد قلتي يتكرر معك
1: أي فأنتي يمكن والله أعلم ناوية أو بتنوين على شيء ما بيكون من يعني من صالحك إن أنتي تمشين في هذا الموضوع بس يمكن للحين ما صار من كذي الحلم قاعد يتكرر لك بس الموضوع للحين ما صار توزيع الفواكه معناته ان انت سبحان الله يعني انت مصدر خير حق الكل سوى بالكلام بالتصرف فهذا شيء زين لك والله
2: الله يكتب الخير للجميع واكيد
4: والدة تعبانه قاعده افكر ما ادري
2: الله يشافيها ويعافيها
1: الله يعطيها الصحه والعافيه ووزعي صدقه وخلاص
3: وتوكلي على الله
1: اي ان شاء الله خير
2: نعم بالله اكيد نعم احنا بالله. يعني نتمنى الصحه والسلامه والخير أكيد. والايام الحلوه والسعيده والمطمئنه للجميع اليوم يعني استمتعنا سمعنا خليط صراحة. من الاحلام وام محمد كانت الختام معنا الوقت مشى سريع نخلي استاذه بثينه تسحب لنا بشكل سريع على اسم الفائز معنا اليوم من اداره البحرين سينما البحرين سينيكو ونحب نذكر للفائز ان استلام التذاكر من سينما البحرين مجمع الواحة الجفير، لكن بإمكانكم تختارون الفيلم مع تذكرتين تحضرون الفيلم سواء في فرع وادي السيل أو مجمع الواحة الجفير أو مجمع السيف المنا

0: ماما وألف مبروك لريم، ريم اللي قالت عن الجراد صح؟
1: أي.
0: مبروك لك يا ريم، صفقة هذه ضحكة بدل صفقة.
1: بعدين
0: بعدين تقولي لي ايش فيك علي؟ نضحك ليش؟
2: يلا مو مشكلة.
1: تستاهل ريم، تستاهل، مبروك يا ريم. وبكذي مستمعينا نكون وصلنا لختام حلقة هذا اليوم مع نهاية أسبوع، إن شاء الله تكون نهاية جميلة وسعيدة عليكم. كنا معاكم في برنامج بعد العصر، نشكر الأستاذة بثينة الجلاهمة كوتش علاقات ومفسرة أحلام، شاكرين لك حضورك معنا اليوم.
3: حبيبتي أنا أشكر لكم تواجدكم وما شاء الله روحكم الحلوة اللي حل البرنامج.
0: إحنا والله سعدنا، ونحب نبشر المستمعين أن أستاذة بثينة راح تكون معنا كل خميس
1: بإذن الله
0: حلقة خاصة لتفسير الأحلام طوال أغسطس من برنامج بعد العصر. تحياتنا لكم من خلف المايك فاطمة محمد، نيلة رويعي من الإخراج، المبدعة الفنانة المركزة وايد فايزة عبدو.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745-798. الحين أي أغنية في بالك؟ اطلبها عبر رقم الواتساب 1745-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1-744-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

0: الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8 أطلبها واسمعها على هواك.
1: غير مودك مع أطلبها واسمعها.

0: الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745-2798. اطلبها واسمعها على هوا.
1: غير مودك مع اطلبها واسمعها.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17457798. أطلبها واسمعها على هواك.

0: غير مزاجك مع اطلبها واسمعها.
1: اطلبها واسمعها مع فايزة عبدو
2: على رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745 7798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8 أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها على هواء.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1-744-5-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

0: الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1745298. اطلبها واسمعها على هواء.
1: الأوليين بسطوا معنى الفرح.

خلوه يكون زاهي. تك دم تك دم تك دم تك دم. حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواء.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين فم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين فم على هواك.
1: عاشق.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أن الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة، خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

وحبكم والحب العاشق دار أصبح لكم مملوك في لمح البصر انتصر قلبه

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها

0: أعطى وأطعم حتى أنهض العرب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين اف ام على هواك.

0: اشتقتني ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمع.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وانت. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.